فإذا حبك الفضاء وقلبي طائر في الفضاء ظل وتاه أنا في عالم قصي سحيق أنا في عالم قصي سحيق لا أراها